0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Zümer Suresi 1 ila 9. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yunus Suresi 11 ila 20. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو

آبائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون

قول فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعت

أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

الصفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون

من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين

الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

وجهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل

الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون.

من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي

آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط

فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم ضل عنهم ما كانوا يفترون

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Mü'min Suresi 21 ila 27. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'minun Suresi 68 ila 77. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enbiya Suresi 11 ila 19. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Mahfuz Baka Tevbe Suresi 7-16. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Bakara Suresi 211 ila 213. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.